0: ما نسوي شو هذا جديد من عندل دانو كول جورج إزرا The Cat and One For You عندو ستيل كومبلتامنت عليه بالأول تعرفو فيرا بموت بارتكولار الفوċi تيهو ماما ميا وما يفكر در بس بيċċaj قدون المرا نبروفa نيمي تاليه نوي انا داك التيب برو من عونو بتتيوار قبلو قدي ام بكتار كالفن هاريس و جاستن بيبر
1: Nis li jħossu sħana għandhom huma jiddeċidu t-temperatura tal-post
2: u
1: min jħoss il-bard għandu jġib cardigan u jiena minix waħda li nġib cardigan jiena waħda li nħoss l-temperatura għandha tkun deċenti. Joshua batinna u kollu għalilna hekk.
3: Gejl hu paċenzja x'bin. Palma qalulek ara li ġġor cardigan jew sweater jew flokker.

0: throwback enormity. M&S presents the girl next door. اسمها Cell Soul Nugget. رينو جاي لونك.
1: تكلك وان متهرجت.
0: لا مش متهرجت. 2001. ليه ما كان لي شيء. شي 2001 توليت.
1: ايه سوري ايه بعدين شي
0: كلمة.
1: 2001
0: دا كينزوي دا. اسمعني جاي انتي اتدين اسمبيو. اتس بايت ابلك انتي مين دفل مطان يس كوبريت بيها. حب البي.
1: اينا مش قاتل بي. اللي تالف والموزي.

0: dating ぐらいの芸能ネックのハミス The baby, the baby, the baby.
1: إذا ما نينا أنت ذي البوست قديمي اللي قسمنا البي في السوشيال فيلم يور مان تيور ماتشا عمين ينترسا سوا
0: مين ينترسا
1: ملا إزمبو ياك أنت تولد في النار أنت بلين ماتشا That's it, plain
0: فريق تنسى واش جنار ونقرأ شعر أكيد لهم
1: دوك لتولد في النار ولا يوم يستنزيب تقبتيت واش عريب so plain
0: يك انت تولد في النار دا شي plain ملا انت ما جرى شي ما جرى شي
1: فبوري ستروبري وستروبري ما شا طيب طيب
0: نبفر وانا اخدوش
1: ما ماش فانيلا فانيلا ما شا انت شارتي اكابريل بلوبري ما شا ما تتحيالش
0: اكتر عارف البلوبر ما تنشنا ملا اليوم ينا الفيرو اكتر اكتر عارف عشان بالماتشا مفولوت تدفيري ليه I refuse
1: بيت الكراميل او بيت الكراميل
0: مي
1: سوري ميت الكراميل جوني شارتي اي كوكونات ماتشا اتما دقتو
0: كو ايه طب الكوكونات
1: وداو الريترات لا نحبو هافتا الكوكوناتينا جولاي مانجو إلا كيف ما يحيروك شمّا
0: دا؟ يوجبوني كيف إما مبات اللي يعمل الماتشا مفروض الماتشا اللي يحربات كله
1: آه دو تصيف دو تصيف على جولاي مانجو في أوغست باشين فروت سبتمبر يجا كراميل نفش الفي أكتوبر نفش شنو أوبة شنو أوبة
0: أوكي
1: أوبة نوفمبر بامكن إيش مبات نبدأ نقلبو السجو
0: بامكن
1: وديسمبر واي تشوكليت
0: واي تشوكليت نايس Nice, nice. And you know,
1: my high,
0: I refuse.
1: I'm not a chair, Kali Kushay. As hot, tick, tick,

0: نمس يا خويس الويلد كابوم سو ما كيف نسمع خلينا تفكرنا فيه شاكيرا بيرنا بوي داي داي راينو جيلا ونه good evening للكل هات
1: good evening good evening
0: شي بيتشير شي بيتشير او بس توصل نفر شي انت الليلة هتا لاش فيلم يو تا مارفن
1: الليلة صوتنا بزا
0: فيرا الليلة
1: نقول لبزونا عطا بريك
0: اي فالي تكون تريد
1: انا فالي اتنايلك كل جهي لكل مونتي قول لي Imma tit l-enerġija u l-lejla l-lejla break.
0: Isma, vera, għax ma t-tasal f-pon fej tibda tara kull-jum l-istaqsim l-istess, mux kull-istess, ta' ma' differenti kunu ma' tara ta' finti l-istess ġanwek over and over again. Kun trida dik il-break. Isma, jen l-lejla naħseb nara xie fil-miħor, sewa imma skont l-abtita xie noj mir, viri fil-li ma' kollu xabtit, fil-limbat sija wara jkolli abtit, jek, viri naħseb dak il-mod jen. Imma sana raw somma, sana raw, naħseb ħajjardni, ta' naħseb ħana għanodu
1: f'tallu.
0: Naħseb uff għanodu kol jen.

انا في البلايست انا ذن الجمل جمال وهرك نيات وكل وقت بي بريكفاست مع جيمي ووين ايدن بكا دولتشي فيتا فوي نري سيرم بي على خميس فراشية كيف عنو الرايت يو نسبرالي انت كان لك جورنا تطيبة كيف نبدو نكارغو الويكند دي وري انا سرين كونياتا ونك اللون فلوك شانيل انزوم لو كومبانيا سلاش ربك تعمل كبار